اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك،

استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الصبح. الله أكبر لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق

فأعرض عنه وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. فانك إنه لا يضيع. اللهم صل. الله أكبر.

الله أكبر. ربي وفقك. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن اللهم صل على محمد كما بلغ.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله. اللهم أنت السلام يا تبارك ربنا تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم لا مانع لنا. إلهي يا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Daiman abadan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقراءتنا اللهم تقبل صدقاتنا اللهم تقبل سائر أعمالنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل أول يومنا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أول شهرنا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صراط النبي آمين